0: لا نسيت تولو دي بحي كغمو هيك كنا علماء اليوم دي لنا أتتاي أتيو ما اللي ما هي لين فان كي أسو بيبول ما سيني دي سو أهين أهون بول ما سن أبا لا ني نساقم دي ويتان نسيت تولو دي هتي بن نهو توي كتولو لأ كزولو ويتاي أتي هاي اللي وچن Amy Hawkett all win. A girl sat in Trinity, may say donkey to win. A ball lunch unknown there. Sabun can you pump ya yellow? It's you and got my hill there. A girl there's a jam. A quit a dull pet oo. Called healing gala dado. I'll care can you ho. Bolma to a bolmasum to mudum. Sanga Husiano, Kirk had seen Langa Akishin Sari. And the meeting, Liang Pun Kirk had great money pulled on the send of Wahila. Kay Gardhun Kin Hanangle, Igamu, Isan Divai Tai at you. His star money pulled out young, she means he Liang Pun, he said, Sapway. But in Miss Liang Pun, he said, Sapu, do it is there Gardiva independent, Imu, you. เปียวายงฮีเอนี่หอซอนเมซิมันพูเลียงปาฮีหอซะยุชินกะนบอลปิวาที่หอวุลลันลายังซูเดมพูลัมไกนาซูกะนบอลปิวาอิตาซูอิโคซาอิบินฮูลาฮุงกูลหอซูอิปูชินนุงซุนซะปากูอะนิเยติวทั้งทุลิปูมาซอมฮามาซอเนียวลาทีไอกา
1: Akaswani Chuchanpur Tunitak Hulkun Hinhua Elder Tongkoyen Apan Ingai Teyaitan Nahi Tundagil Minitsom Yongin Tokitonin Marcy Tingzo Hoyapan Panalanga in Hainanading